تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله مدحكن jangan kau susahkan يا الله مدحكن jangan kau susahkan يا الله مدحكن jangan kau susahkan يا الله مدحكن jangan kau susahkan.